0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وان شاء الله باو
0: بوي يونجا يونشي
1: يا يونجا انا سويت
2: مالا
0: يشي اكاشا
2: وا افو افوتين مي اكيرني
0: افو نيو جوكو نغا وكا اشا انكون
2: وانا سامي انو تيبا
0: يشي
1: نانس لكو دو براسوا
0: نانس كوفن اشكين دين واي
1: يا انا يوشي دي كوا كوسو ني وادو شي وادو
0: كيسايري takanda kodo kodo
2: kwani wanda kama uno ane ma yo chashigisa
0: namwe
1: bamba baba ska benyi medu su ya ja wayi ni
0: to aja biere fambara ri
1: nga su ba ja wayi ni re
2: yo woro konya nzu anza male wa chukuzi gwina iti do le yo
3: salam aleikum
1: wa aleikum salam
2: aleikum salam
3: nzu su busy le mamba wina ashan ba
2: ambere nyande amba nyanda ye
0: no to show
1: akwe ni shaman
3: Anjan ba.
0: Eh, I'm open to it.
3: Oh, you are super mo. I come and I see you. Okay, you should be in here.
0: Aye, ma, you are busy.
3: Eh, alone they go and land they go.
0: Eh, you go and buy your mouse. Kumfa.
1: You go and buy some more. You go and buy some shoes, sir.
0: Huh?
1: You go and buy some shoes, sir.
0: Eh, you